مجرم داير عم يسرح حرر حرر يا البت حارب ما تحارب حارب مين حاسب حاسب حاكم